0: رج نمور زنكيلا كوتشوش ريتسو لوك تو تومين رج لوك بالخو نقلا استوفا اوردورا اتمالاخري بانالي سولاريس سيكبلش اجنسياس كوبان كارچا سان كريستوبال تشيسك فراي بارتولومي دي لاس كاساس تاكتيك ات اراخوان كوانكوسا بلازا فينانسيرا ري بلازا ماغدالينا ارين كوبان ليش بي بي اكس 2294-0000 اكستنسيون 1701 ليش واتساب 3714-6800 اتسا ريدي سوسيالس كوانكوسا Co Fundación Fafides. Top
1: Show. Desde México soy Karen de la Cerda y esta semana Yuridia llega al primer lugar con Eres mi nada. Hash avanza hacia una celebración muy especial con un nuevo álbum rumbo a sus 25 años como dueto. Los Ángeles Azules se unen por primera vez a Chayni en Pael, una combinación de cumbia mexicana y pop argentino.
2: Si te preguntan qué radio escuchas, responde, ayer, hoy y siempre, solo escucho Hits 96.7.